0: بيسرقوا الأراضي. وفي نفس الوقت يعني هو موضوع القتل هو هذا في الأيديولوجية عندهم، يعني إنه القتل سهل.
1: الفكرة الحين إنه هنا كيف بدنا نعزل يعني في النهاية صمود الناس، أو كيف بدنا نساعد الناس في تواجدهم في البيوت وفي أرضهم. يعني إحنا الحين فترة يعني تقريبا الاحتلال قاعد بيعزل فينا يوم عن يوم و...
0: فأهم شيء المتابعة زي ما حكينا. في عندنا عائلات بتعاني كثير، اللي هي زي عائلة دار عيسى، حج عيسى، هاي كلها يعني عائلات بحاجة تعزيز، بحيث إنه يكون في عندهم الضامنين اللي كمان يساعدوهم في إنهم نوعا ما يخففوا من اعتداءات المستوطنين عليهم، وما يكونوا ضحية إنهم يطلعوا من أرضهم ومن بيوتهم.
2: استهداف مباشر هو خلاص، يعني ما فيش فيها انه كنت خوف اللحظة، خصوصا بعد اللي صار مع زكريا، يعني الواحد صار كثير
0: وانتو مستهدفين بدرجه اولى، انتو معروفين على مستوى، حيث انه انتو باسمائكم معروفين، باشكالكم، بسيارات، كل اشي معروفين للمستوطنين وللجيش. فاحنا قدر الامكان انه قديش الفتره هاي ان نفوت الفرصه عليهم، بحيث انه يعني ما نعطيهم اي مبرر للقتل. اللي صار مع زكريا يعني فعلا هو مثال قوي جدا، بحيث انه وضح قديش انه هاي هذول المستوطنين متعطشين للقتل.

0: We're going now to visit Zakaria Al-Adara, my cousin, who was recently out from the hospital after spending 82 days inside the hospital, inside the ICU. So let's see.
1: تصير الوضع شو تحط محطم بعدين 5 كيلو زي شو شوي شوي على هونك تعال تبرد
2: اسمع صوت ثقيل
1: من مره ظل محافظ على الوزن المثالي هي في الم
2: مش الم ولا تعرف تنام ليش نوم ما بدنا تشوف محل الرصاص نفس الشيء مشكلة هي حسن محل رصاص هذه كانت يعني مضخيت كانت تقريبا 9×9 يعني هيك كانت 9 سم × 9 سم كيف تقوموا كل البنكرياس قال لا مش كل البنكرياس شالوا الجهه بس
3: المضرر
2: قاموا
1: صارش مع الشرطه مع
2: الحامي
1: مع المستوطن فش غير اجراء مجانا مر سحب من البارودي
4: الشرطه معروف لديه
2: اخذوه واخذوا سلاح بس سرقوا يعني قبل ما يوقف محامي اكتفوا انه يعطوه تحذير ويغلوا سلاح يعني شو قديش انه حاول يقتل بني ادم بس اكتفوا بالتحذير ياخذ سلاح
4: اثناء تقديم الشهاده لما طلبوا الشهود صار المترجم يحكي مع المحقق قدام سال
0: What happened to Zakaria was not easy for me. The criminal who attacked him and shot him are still free and not facing any consequences.
5: Honestly, I feel scared. We are having more and more scary settlers with more and more guns that can end our life in any second. We all have been in such a situation that we feel it's the end. This has limited a lot of our work and our activism, but still trying the best I can.

0: better to see the situation.
1: شو صار؟
2: سلامات.
1: شو صار؟
2: يروم يراد لهم بيجي ساعة، يروم بركبوا في مسيا شايف؟
1: وين وصلوا؟
2: يروم مسلم عند ترى شخص عاد فوق.
1: طب شو هذا شيك يعني ولا شو؟
2: والله نهود مراقبوا شيك ولا يروم من فوق بلش مواصير وصير شايفين؟ نزلوا حادر في الأرض وحطوا هنا وحطوا هنا.
1: طب اطلع فوق نشوف اطلع.
2: يعني.
1: اركب.
3: كيف
4: حالك؟ كيف؟ انا اول ما اجوا بقى يحسوا كان قلت دير بالك كان في زيتون شاف ابعد لغات وقت ابعد لغات ولا هو لو بده يدخل ساعه بيدخل له شو طلع فاهم
1: شو قالوا شو ما قلتش معاهم
5: اكيد نحن بنحط نفس
4: ما اجوش علي

0: I'm really afraid now to face a settler who have like a gun. And the settlers are everywhere, the armor everywhere, preventing anyone to move. Even to move, to document what's going on, it's really a risk.
1: شو
2: بدك حابس؟ ايوه بدك تروح تنام في صفاي صح؟ نروح معك.
1: طيب مش
2: ليش صرت تنام في صفاي؟
1: احنا نوع المستوطنين بحوشه.
2: شو بيجوا عليك في الليل؟
1: بحوشه بيجوا بيجوا في الليل.
2: شو بصووا؟
1: ليه يقول غنمات تنزل المرة الأول بخذوه.
2: بخذ الغنم؟
1: بخذ الغنم أخذ 6 رؤوس من منين؟
2: ضربوا الأولاد؟
1: والله ضربوا عيسى.
2: عيسى؟
1: والله ضربوا عيسى.
0: I feel helpless, but even documenting their life is really important because there is many people around the world they don't know even about what these people are facing. دلال لا تشتغل انت عشان بس نسوي فيديو صغير عن ال سلامات دلال. تقدر تحكي لنا عن شو صار معكم بعد فترة الحرب هاي؟
3: اللي صار انه بلشوا اعتداءات المستوطنين علينا من 28 اكتوبر فاستمرنا على الوضع هذا لحد الان. فبننتقل على خربة ثانية الليل بننتقل عليها وبالنهار الصبح بنرجع على بيت.
0: يلا
1: انت اخوك يا ابا كشاف انا بحمل له
4: مين والكشاف الاخرى
1: ها
4: الكشاف الاخرى
2: احمل عنك شيء اعطيني احمل شيء
1: يا اخي ليه بهمش
2: امسك البراد اخاف وانا بمسك الشوال امسك البراد اعطيني هذا الشوال عنك شو هذا شو فيه شو فيه
1: حطب
2: خلاص يلا انا بحمل
0: I just now it's like trying to imagine how the people in the 48 how they was like forced as